0: هنا باشتد منا وقت سيستمك لايسيست او سادو بندي صالي يعني بشيك بنتو دولتان را اوجي بشكت
1: هل بات
0: روك اول وك مجارك السياسي تي دسكرتن انقو وك جوا كنترول كرن وك مجارك جوا كنترول كرن نكوشتا ام ريزدار البابلية جواكين
1: دا صوفيت نروح